0: فقد حلقه فجس عرقه وقال
1: يا قوم اتقوا الله يا وهذا الرجل قتل مسجون فعلمت انه حي